من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

كربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته.

شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن

ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي

الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن

الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على

الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا.

الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. يا جواد جب علينا, يا لطيف ارطب بنا, يا رحيم ارحمنا, يا رزاق ارزقنا, يا سفي استرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره, والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطول والإنعام, يا عظيم المن, يا كريم الصف, يا حسن التجاوز, يا من لا يؤاخذ بالجريرة, يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير

شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من

وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الحصار عن المحاصرين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام.

ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين تعلم كلامك.

وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم ولنت لك جباههم ونرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار.

الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء

وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأهوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره.

واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين. وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقين.

وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر يكلأ.

ينطق بمدحي مطرئ. أحبتي الدارين صحب النفى بهم، إلهي لغيري كل من ليس يبرأ. أبى الله إلا كونه سيدا بهم، وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا. أسود على الأعداء مصابيح في الدجى، وكل شجاع رأس ذي الكفر.

تجرؤ يبجب أن يبكي ويمحى التجرؤ. أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ. أبو بكر الصديق ذو الصدق

قادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كلا تلسن نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق ونا عنه ديدن

بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن

تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس

يا من هدى الأصل والفرعى عليك سلاما من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرطعى علوت اعتلاء لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعنة.

خطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعى علومي وعرفاني وسعي زكية

من لغيري كفى صرعا. اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا.

ذوي الظلم والغي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم.

وشكر رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي.

عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينسخ خطيئاته عنهم محت بعد توبة لباق له عبدا إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلاما من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيعي له بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكسش وينحو لغيري لا لنحوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمداح لذة آمين يا باقي لربي خروجي مع دخولي بمنزلي محا قبله ما قد مضى من تزلزلي له الشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل.

يا خير مرسل لرب الذي راض العدالي بجاهكم شكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقيا ذوي الجور والفسق قلا

بقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم العلي يا رسولنا وحزت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت لغيري سوى من خارهم لي من الخلق قهرت بها أهل القلى وهي جنة بها

صدق قربت بها من منزل كان لي بها وأرضيته بالشكر بالفعل والنطق قررت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قضى الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع العتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع الأجدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع عليه اتكالي بالنبي ذا توسل عليه

الخلائق يشفعوا عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك سلاما من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منديا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وعرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى والسميذع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وكنت بماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع ظلالي صفاها مجير مشظظ

عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بامدحنه مديحا عجيبا مفحما فائق الرأي.

لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه سلاما من له الأمر كالحكم محمد المعروف ماح ومانح

0: للمصطفى.
1: بنو اف ام 106.0.
2: بسم الله تبسكي جبسنا اكسبريسو انيت لنا اي خولم يردولي سي سابانيا تبسكي اي بوندا شا او جان 25000 فران يوني موت ناني مالا كو واخ دي كو ماني ادي بيل سبور 3000 سبور 500 ولا سنت 500 غير بوكو تي ني اكسبريسو دي سارغال تي تبسكي بي او ريتروف تو دي زوفر سي ني ولا بوك تي 111 تي او سور تون ابليكاسيون اوزي اكسبريسو دال موي سينيغال.
3: Ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
4: Sa xar
3: validé?
4: Sa jazzner
3: validé?
4: Wa sondugu
3: validé? Do malaj nak.
4: Gawe ma?
3: Xana si fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi meuna gagner xar jazzner wala yeneeni lo. Taxi, luy gën di fay ak wave di gën di yok ses chances gagner. Ah, kon ya fi batay. Loy xaar pour fay ji ga bokku si ndanan wave yi?
4: Tabaski ndanan deug. Wave la li ba taxalu wave digital finance la.
1: Beno FM 106.0.

على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بخاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

لخير مدمرة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنات.

0: حاكم بوكي داري خدوس بوكي دخل من ريتي زرع
1: طم يرا كل
2: In the sun, in the sun.